0: السكر اللي عاسو وغاينو سوا مالي وستاسي لو اوالا افاينو في ونتاتو ساما فاي السكر افاي تيتي اني لولين باي سوا مالي
1: افايز دالي باي.